الله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا عبد السعيد.

0: للناس
1: وهدى للناس
0: تجعلونه قراطيس تبدوها تجعلونه قراطيس تبدوها تجعلونه قراطيس تجعلونه

0: الذي بين يديه. وليتون ليه
1: أكيد تروح لهم لهم تروح لهم. ولتنذر أم القرى
0: ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak teruskan satu lagi ke macam mana?
1: Boleh.
2: Satu lagi. Okey, baik. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
3: Encik
2: Lijah. Okey, Encik Lijah. Baik, silakan Encik Lijah.
3: Encik Lijah.
2: Ya, baik. Silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا